0: أحبتي مستمعينا عبر أثير 2000 FM وعلى الموجة 98.5 FM، وأيضا من عبر موقعنا الإلكتروني www.2000.com.au، أيضا على الموقع Community Radio Plus. تابعونا مني أنا على العوادي، أجمل تحية.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله تنال إعجابكم الأربعاء اليوم.
0: أكيد اليوم أربعاء، وطبعا أيضا تحايا من زميلتنا جمانة. الحقيقة إحنا كالعادة نبدأ دردشتنا بموضوع نلقي الضوء على أشياء ممكن تفيدنا. هو ناس لحد الآن أو معظمهم ما عارف ليش يحلم بالليل، تفسير الحلم إن كان بالليل أو بالنهار يعني، بس أكثر شيء بالليل لين ساعات طويلة. فحابين نلقي الضوء على الحلم، كيف يحصل الحلم. نادي عندك فكرة الأحلام شلون تصير، شو سببها؟
1: أكيد مثل ما تعرفون أن الدماغ هو مثل الكمبيوتر، يسجل ويخزن بنفس الوقت، وهاي طبعا معلومات مو من عندي، معلومات عبر العلماء. والذاكرة تبقى، يعني ليش يقول لك كل ما كانت الذاكرة في بدايتها تكون أنشط، وهاي طبعا تعرفون دائما الإنسان لما يكبر بالعمر يبدي يرجع يتذكر الأشياء، هاي من ناحية الذكرى وخزن المعلومات مع الصور. وأحيانا يعيش الشخص وهو قاعد كأنه فيلم، يتذكر الكلام، الوجه، تعابير الشخص اللي قدامه، يعني لهالدرجة فيلم معروض قدام الواحد. تبقى الأحلام هي تمر بمرحلتين. في ناس تكون أحلامهم يقال إن هذا له مكان، الشخص أحلامه تكون تصيب مثل السنارة، يعني تتحقق. وهذا الشخص ما يحلم بكثرة، ممكن بين فترة وفترة أو بين سنين، لكن يجي الحلم وأيضا يكون بالألوان ويشوف الأشخاص وفعلا يتحقق. وأحيانا تكون الشخص نايم لكن يكون مهموم كثر المشاكل أو ضغط على الدماغ، ويكون طبعا مسلوب الإرادة مرة واحدة، فتشوفين بالليل يبدي ذاكرة مثل تطرح له أحلام بكثرة، تكون مزعجة، وأحيانا تكون لا، يعني يشوف بها مناظر. بس حتى سابقا العلماء أو أصحاب الروحانيات يقال أن هذه الأحلام إلها تفاسير مو عبطية، أنه قاعد تنبه الشخص أو ترشده إلى طريق معين، كان طول النهار مزعوج أو فترة طويلة مزعوج من مواضيع، لكن هذه الأحلام تظهر عنده حتى تكشف له أشياء كثيرة ويقدر يستنبط منها الحقيقة. وأحياناً تكون يعني ما إلها أي دخل بالحياة، تكون نام لكن الذاكرة تبدي تطلع شغلات أنه طول النهار وكذا، بس تشمر على شغلات صعب تفسيرها. مو كل واحد يفسر الأحلام، لكن هي بالأخير اكتشفوا أنها تخفف من لود الدماغ، حتى لو ما كان إلها فد حكاية أو أسلوب معين، فتخفف من اللود. يقول لك الشخص اللي يحلم يومية أو بين يوم ويوم أو بكثرة هو تخفيف للدماغ، يعني هي كل هالمرحلة تنصب على الدماغ وكيف يفكر الإنسان أو كيف يخلي باله هذه الأشياء. كثير من الأمور لها غموض صعب تفسيرها بسهولة، لكن رغم كل هذا هناك أحلام عند ناس معينين تكون مثل ما قلت مثل السنارة، راح توضح لك كل شيء. إذا ما وضحت لك بنفس اللحظة ممكن توضح لك بعد يوم، وفعلا يتحقق اللي كان اللي شاف الشخص بمنامه. وطبعا يلحقها أيضا حركات أثناء النوم، ممكن أن يكون شخص يداعبونه أو يعني فتشي روحاني أنا ما أقدر أتطرق إلى بصراحة ضعيفة قدام الدكتور، والدكتور هو يعرف كيف يفسر هذه الأمور إلها استنباط كامل بالروحانيات. وحتى طبعا ممكن الشخص يشوف الشمس بعينه وهو نايم وهو بعز الظلام، أو يشوف مثلا أشياء ناس بعيدين عنه، لكن حتى يعرف أنه نواياهم كيف كانت سليمة أو غير سليمة، ويتذكر الأشياء الحلوة اللي ظهرت من هذول العالم. وأحياناً تظهر إلى معالم وتعابير كاملة عن الناس اللي انزعج منهم أو هم كانوا مزعوجين من هاي الشخصية، كلها تتركب في هيكل أو نقدر نقول في مكان اللي هو السرير والمنام. وبهذه اللحظات هو إذا كان الشخص ذكي وذات نباهة راح يفسرها هو نفسه أصلاً، وإذا كان لا أبالي فتمر عليه، ممكن أن تتحقق وممكن أن يكون هو قد نسى المشهد اللي شافه بالمنام. هذا حد ذاتي، بس هو موضوع طويل عريض ويمكن الدكتور يوضحها أكثر.
0: أوكي، أنت أعطيتيها نظرة شاملة، أنا راح أجزئها بس نفس الفكرة اللي طرحتيها. الحقيقة هو الأحلام هي نتيجة نشاط الدماغ، هذا شيء طبيعي، بس هنالك تفسيرات. التفسير الأول هو تفسير نفسي. التفسير النفسي المقصود به أنه الإنسان عنده رغبات مكبوتة وأشياء ما يقدر يبوح بها على العلن فتظهر بصيغة أحلام. هذه أحد النظريات. النظرية الثانية هي التفسير التطوري، وأنا مع هذه الفكرة أنه الدماغ يحاول، أو يعني هذا الشيء مجهول، أنه قاعد ينطوش رسائل لما سيحدث على المدى القريب. وهذه أنا مع هذا التفسير. أما التفسير الدماغي هي يقول لك والله الدماغ يجمع معلومات يخزنها ويرتبها حسب هذه، بس يعني الدماغ ما هيحكي لنا على المستقبل. يعني تشوفي مرات تحلمين شغلة وفعلا تتحقق بنفس اليوم، ثاني صحيح. يوم بعد ثلاث ايام كحد اقصى او اسبوع ماكسيموم. فاذا هي يا اما الرغبات المكبوتة عند الانسان واللي هو يعني ما قادر يعبر عنها وهي تبقى في خلجات نفسه، العقل ياخذها ويبرمجها بصيغة حلم، او انه انذار مبكر للانسان، والله اعلم من وين يجي هذا الانذار، من الله سبحانه وتعالى أو من عالم الأرواح الصالحين، ممكن تنطيج انذار وتفسيرات. وطبعا حتى الصور الحلم لها تفسيرات كثيرة، يعني تعرفين احنا متعارف عليه، والله شوفي سمكة بالحلم جاي ترزق، شوفي اللحم لا سمح الله مشوي أو كذا أخبار سيئة، سن مقلوع فقدان شخص عزيز، وحسب وين مكان السن بالمقدمة بالهذا حسب قربه وبعده عن الشخص اللي يحلم. بس بشكل عام أنا مع نظرية الإنذار المبكر أنا أقدر أسميه، أو الله سبحانه وتعالى قاعد ينبهنا، أو القرين ربما. قلت لك تفسيرات كثيرة على هالموضوع ممكن تنطيج يمكن تعطيك انذار مبكر انه فلان شيء راح يحصل. وفعلا كثير من الاحيان
1: فعلا
0: تشوفين انه هذا الشيء شفتي بالحلم قبل يوم او ثاني يوم. فهذا بشكل عام الاحلام يعني
1: فعلا.
0: طيب اذا احنا خلي نروح فاصل احبتي المستمعين والمشاهدين، وراها نتكلم عن موضوع اخر.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

0: ورجعنا معاكم أعزائنا المستمعين. فعلا الدماغ أحيانا يطلع لك الشخصيات اللي أنت معجب بها أو اللي أساءت إليك أو إلى آخره. طول ما أنت عايش ممكن أن تستكشف أمور كثيرة. وأنت ساكن برا بالنسبة أنك خليج والتقانا بالخليج كان عبر السنين وشخصيات تبقى بالذاكرة. تعرفون سوق وتعامل كثير من الناس تتعامل مع ناس هم أصلهم من سلطنة عمان من السعودية كذا لكنهم كن ساكنين في منطقة للتجارة of course. الموضوع أني أنا لفت نظري سكان سلطنة عمان عندهم هدوء وسكينة أكثر من البقية. تعاملهم واحد يعني يقول لك كلمة ما يلف ويدور وكذا. تعجب بشخصيتهم حتى لو كان المقابلهم ياخذ وينطي وياهم يحسون انه هو مو هذا تاريخهم. فلما تجي تبحث عن تاريخ سكان سلطنة عمان تجي تشوف اشياء كثيرة لهم تاريخ عريق ومخصص. انا شرحت قبل عن وجود الحيتان على سواحل البحر العربي. هذه الحيتان هي ما تروح لا يمنى ولا يسرى ولا تغادر ولا تسافر ولا أبد. لما إجوا وحللوا الـ طبعا الدي ان ان مال هذه الحيتان وجدوها هي مختلفة عن البقية مثل حيتان الأحدب حيتان العنبر. وفعلا بهذه المنطقة يكثر طبعا الفراز العنبر. وأنا شفت بعيني الفيديو العماني لما مشى مسافة قصيرة يعني عن الجرف ولقى قطعة كبيرة كأنه ثلج يعني كأنه قطعة نازلة من يعني نقدر نقول من الثلوج يعني قطعة كبيرة شايلها اللي طرحتها اللي هو العنبر. إذن هذه البقعة فيها شيء أثري مميز بالنسبة للتاريخ العرب وكيف كانوا بهذه المنطقة حتى قبل طبعا قبل التاريخ. إذن هي عملية مو جديدة علينا بالنسبة لسلطنة عمان. دخلت سلطنة عمان طبعا بالنسبة لأعظم قلعة اللي هي البهلاء ودخلت اليونسكو عام 1978 أو 98. هذه القلعة هذه بنيت من قبل الفرس سابقا قبل طبعا آلاف السنين. يقال أن هذه القلعة هي تاريخها قبل الفراعنة يعني قبل الاهرامات. مدة الاهرامات هي 4700 something like that والقلعة تفوق 5000 سنة. إذن أقدم بناء. إن وجدت هذه القلعة يسموها البهلول قبل ما أعرف ممكن تعرفون أنتو اللهجات الفارسية اللغات وغيرها. لكن بهلول هي معناها جبل الخير وهي فعلا كانت كمخزن وكحصين للدولة اللي بشكل قاعدة عسكرية آنذاك. وبنفس الوقت هي مركز التجارة. تعرفون التجارة لما تجي من الهند وبعدين تطلع على الشام وتطلع على البلاد ما بين النهرين وإلى آخره طبعا بهذا الطريق. وتم التجارة من المواد الموجودة في سلطنة عمان من ضمنها النحاس. النحاس هو من ترسبات طبعا ويستخرجونه وهم أول من عرفوا النحاس. ودخل النحاس بصورة وكميات كبيرة إلى بلاد الرافدين لطبعا الأواني وكسيوف يعني شغلات عسكرية وإلى آخره. النحاس كان في البداية يخلق قطع، لكن بعدين بدوا يصبوه على شكل قوالب ونقله. أما بحريا طبعا بالبحر أو الخليج، كان المركز التجاري أيضا لبلاد الرافدين هي دلمون، واللي هي دولة البحرين هسه حاليا، وتنتقل من عندها إذا كان في البحري، وإذا كان في البر فتنتقل قوافل، ومثل ما تعرفون يا جمال يا حصن، وتنتقل إلى بلاد ما بين النهرين، كان المستودع الكبير لهذا المكان. هذه القلعة بنيت، وطبعا استمرت في البناء طبعا في القرن الثاني عشر، وامتدت إلى الثالث الخامس عشر. طبعا وراها توالت دولة النعمانية واستمرت إلى يومنا هذا. لكن يقال أن هناك اللي هي بنتين، اللي هي ميثاء وثانية أيضا بنفس الاسم إيثاء أو ميثاء، كانوا ذولا يقال إنهم من الجن بنتين. يقال إنها ناموا الناس قعدوا الصبح، لقوا سور مبني داير مداير هذه القلعة، وطولها حوالي بيتراوح بين 12 كيلو إلى 13 كيلو. طبعا هذا السور بين يوم وليلة انبنى، وقسم من الناس يقولون سحرة، لكن السحرة ما يقدرون يبنون أشياء ثقيلة وبهذا المستوى، أكيد من الجن. فشوفوا أكو فد شيء يربط بهاي الموضوع عبر السنين، وأن هذه طبعا بالنسبة للمصادر اللي تعرفت عليها أنه اقتبست من بلاد ما بين النهرين، من الزاقورات الموجودة، ومن طبعا بالنسبة لبابل. وانتوا تعرفون البناء اللي هو الأساس الأول والأخير كان آنذاك بالنسبة لبلاد ما بين النهرين، حتى طريقة الطوب، حتى طريقة عجن الطين كان بنفس طريقة عجن الطين بالنسبة لي طبعا بالنسبة للزاقورة، وكيف انبنت واستنبطوا من هاي الوضعية وانبنت هذه القلعة، ولا زالت شامخة ليومنا هذا. يبقى هذا المكان طبعا اللي استفاد من هذا المكان، احنا نعرف لما اجت الحملات اليونانية ودخلت على الشرق الأوسط، دخلوا على مصر ما جاسوا مصر، ما فلشوها، ما قتلوا، لكن دخلوا بهدوء، وكان مثل ما تعرفون كيف كانت السلسلة. لو دخلوا على بلاد ما بين النهرين انبهروا بالبناء، وأيضا ما تفلش ولا صار أي شيء آنذاك، واستمرت الحملة إلى أن دخلوا طبعا جنوبا اللي هي جزيرة العربية، وانبهروا أيضا في سلطنة عمان بالذات، وكانت مثل ما أنا تكلمت سابقا عن الأحجار الثمينة اللي موجودة عندهم في أحد الجبال من ذهب ونحاس وأحجار ثمينة، وكيف كان التعامل مع هذه المواد، واللي أكثر جذبهم هو أيضا النحاس. مادة النحاس استخدموها بتعرفون الإسكندر المقدوني دخل فارس ودخل على الهند وعبر ويريد يأخذ الصين، واللي حصل أنه طبعا تسمم من قبل الفرس واندفن في بابل. لو جينا على طبعا هذه المواد كانت يعني مميزة عند هذه الحضارة العظيمة الكبيرة اللي هي اليونانية، وكيف كانت المواد تستخدم، حتى الزهور الموجودة في سلطنة عمان ما موجودة في مكان آخر، استغلوها كعلاج لجروح الجنود، إضافة إلى طبعا العسل اللي موجود عندهم هو نادر، وأيضا يساعد على التئام الجروح بالنسبة للجنود، وكمادة أساسية يتغذون عليها طول فترة الطريق والرحال ولا آخره. إذن هذه القلعة هي قديمة، ويقال أنها بنيت قبل الأهرامات. إذن سلطنة عمان ليس بالسهل أنه تنكر تاريخها، وفعلا هي تستحق اليونسكو أن يلتفت إلها. وحتى صناعة السفن هي منبعها، بعد ما كانوا طبعا كانت الصناعة في الهند وسريلانكا وجوانب الساحلية من الهند، لكن دخلت على التجارة على سلطنة عمان، وطبعا أجادوا في صناعة السفن الخشبية الكبيرة الضخمة. وطبعا وانت صاعد على هذه السفن تنبهر بداخلها وبالمخمل اللي موجود وبطريقة صناعة هذه الأخشاب وتداخلها مع بعض بدون وضع المسامير بداخلها. إذن هي حضارة فعلا الواحد يعني يفتخر بهيجي ناس، وفعلا انه هذه كانت نقطة انبعاث التجارة من هذه القلعة اللي موجودة والشامخة لحد يومنا هذا. وكيف كانوا طبعا يكتشفون هذا من أحد الترسبات الطينية وهي جارفة مادة النحاس، وتعرفون لها سوابق كبيرة ووصلت إلى الشام وانتشرت إلى كل دول الأناضول وإلى آخره. وبهذا أعزائي المستمعين طبعا انتهى موضوعنا، لكن تبقى كلمة واحدة، إن السور هو بناء الجين. يعني لا نستبعد إنه الأهرامات أيضا بنيت عن طريق الجين، حسب طبعا بالنسبة للروحانيات، لكن تعرفون مطابقة العلم مع الروحانيات هناك حاجز كبير بين الاثنين.
1: هو أكيد يعني شوفي التفسيرات لحد الآن غير مقنعة.
0: صحيح.
1: يعني الحجر الواحد بين 70 طن 80 طن، الآن أفضل رافعات يدوب ممكن أن يرفعون هالوزن. أما قبل آلاف السنين واحد يقول والله يدهربوا هالدهرب شو يصير، يعني خلينا نقول 50 واحد على الحجر الواحد، كيف يطلعوا هالوحدة ورا الثانية؟ أعتقد إنه الله سبحانه وتعالى يعني لما سخر الجن لخدمة نبي الله سليمان وشقوا للأنهر ويعملوا له، مو غريبة إنه الجن ممكن يعمل هذه الأشياء. فاصل ونعود، تابعونا.

0: الإذاعة العربية في استراليا 2000 FM على الموجة 98.5.
1: أشهد أن
2: السماء
3: هل تلاقي
0: والآن مع الدكتورة رجاء العوادي أستاذة علم النفس في جامعة البصرة.

وعلى بركة الله نلتقي من جديد متابعينا الكرام لنسلط الضوء على أحد المواضيع المهمة في المجتمع. محاضرة اليوم هي الآثار النفسية والاجتماعية للمخدرات. بداية لنتعرف على معنى الإدمان. ما هو الإدمان؟ الإدمان لغويا يعني التعود على الشيء مع صعوبة التخلص منه، وهذا التعريف لا ينطبق على كافة المخدرات وعقاقير الهلوسة. لذلك ارتأت هيئة الصحة العالمية عام 1946 استبدال لفظ الإدمان بلفظين آخرين أكثر دقة في المعنى واللفظ، فاستخدمت لفظ الاعتماد الفسيولوجي أو الصحي والاعتماد السايكولوجي أو النفسي. الاعتماد الفسيولوجي يستخدم للدلالة على أن كيميائية الجسم حدث فيها تغيرات معينة بسبب استمرارية تعاطي المادة المخدرة، حيث يتطلب الأمر زيادة كمية المخدر دوماً للحصول على نفس التأثير والانقطاع عن تعاطي المخدر دفعة واحدة أو على دفعات ينجم عنه حدوث نكسة صحية أو آلام مبرحة تؤدي في النهاية إلى الموت. ومن أمثلة ذلك الإفيون، الكوكايين، الهيروين والكحول وغيرها. أما الاعتماد السيكولوجي فيدل على شعور الإنسان بالحاجة إلى العقاقير المخدرة لأسباب نفسية بحتة، والتوقف عنها لا يسبب عادة نكسات صحية عضوية مثل عادة التدخين، تناول القهوة، الشاي، الحشيش، الماريجوانا، أقراص الأمفيتامين، المنبه. لذلك لا يمكن أن نصف هذه الحالات جميعاً من الوجهة العلمية بصفة الإدمان، ويمكن أن نفسر ظاهرة الاعتماد الفسيولوجي من أخطر نتائج تعاطي المخدرات على الفرد والمجتمع بأنها ترجع لأسباب دخول هذه السموم في كيميائية الجسم، فتحدث فيها تغيرات ملحوظة يمكن أن نلاحظها على سلوكيات الفرد، ثم ما تلبث بالتدرج أن تتجاوز مع أنسجة الجسم وخلاياه، وبعد ذلك تصبح المادة المخدرة إحدى مكونات الدم الطبيعية، وهنا يكمن الخطر بلا شك. الآن دعونا نتعرف على أضرار المخدرات. مضار المخدرات كثيرة ومتعددة، وعلميا من الثابت أن تعاطي المخدرات يضر بسلامة جسم المتعاطي وعقله، وأن الشخص المتعاطي للمخدر يكون عبئا وخطرا على نفسه وعلى أسرته وجماعته وعلى الأخلاق والإنتاج وعلى الأمن ومصالح الدولة وعلى المجتمع ككل، بل إن لها أخطار بالغة أيضا في التأثير على كيان الدولة السياسي. نذكر هنا الأجسام التي شبعت وتشبعت بالمخدرات تكون لها أضرار جسيمة نفسية اجتماعية وسياسية. لنتناول معا الأضرار الجسمية. ماذا نعني بالأضرار الجسمية وما هي

0: الحيوية وضعف المقاومة للمرض الذي يؤدي إلى دوار وصداع مزمن مصحوباً باحمرار في العينين، ويحدث اختلال في التوازن والتآزر العصبي في الأذنين. ثانياً، يحدث تعاطي المخدرات تهيج موضعي للأغشية المخاطية والشعب الهوائية، وذلك نتيجة تكون مواد كربونية وترسبها بالشعب الهوائية، حيث ينتج عنها التهابات رئوية مزمنة قد تصل إلى الإصابة بالتدرن الرئوي. ثالثاً، يحدث تعاطي المخدرات اضطراب في الجهاز الهضمي، والذي ينتج عنه سوء الهضم وكثرة الغازات، الشعور بالانتفاخ والامتلاء والتخمة، والتي عادة ما تنتهي إلى حالات الإسهال، خاصة عند تناول مخدر الأفيون أو الإمساك. تسبب التهاب المعدة المزمن، وتعجز المعدة عن القيام بوظيفتها بهضم الطعام، كما يسبب التهاب في غدة البنكرياس وتوقفها عن عملها في هضم الطعام وتزويد الجسم بهرمون الأنسولين، والذي يقوم بتنظيم مستوى السكر في الدم. نكتفي بهذا القدر. تابعونا، كونوا معنا في تكملة الأضرار الجسمية لتعاطي المخدرات. شكرا لكم.
1: شكرا دكتورة نادية، رجاء العوادي، أستاذة علم النفس بجامعة البصرة، على هالمحاضرات القيمة، وراح نعيدها تباعا إن شاء الله، وكلها مواضيع مهمة، وخاصة آفة المخدرات اللي منتشرة في استراليا، في العراق، في معظم بلداننا العربية. هذه الآفة المدمرة اللي ذكرت أسبابها ونتائجها دكتورة رجاء. فاصل ونعود، تابعونا.

0: تابعونا عبر إذاعة 2000 FM سيدني أستراليا. ولي التوفيق.
1: انزل يا جميل في الساحة.
2: تابعونا على الإذاعة العربية 2000 FM سيدني أستراليا. وديع مراد.
3: صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

0: صادقيني. تعرفي صار لي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس وأحلام مزعجة وكل شي عم بيتذكر بوجي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
0: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400449000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.

0: أحبائي تابعونا عبر إذاعة 2000 اف ام سيدني أستراليا. وليد توفيق.
1: انزل يا جميل في الساحة واتمختر كده بالراحة، أنا قد عينك مع
2: رجعنا معاكم أعزائنا المستمعين وأخبار أستراليا اليومية. تصدر التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية عناوين الأخبار في أستراليا، حيث تشهد الساحة الاقتصادية جدلا واسعا بشأن تكاليف المعيشة. بينما تتفاعل التحقيقات الفيدرالية في ملفات أمنية والتوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية، أبرز العناوين والأحداث اليومية مفاجأة سياسية. تشير الاستطلاعات الرأي إلى تفوق حزب أمة واحدة One Nation بزعامة بولين هانسون على حزب العمال الأسترالي لأول مرة في تاريخ الاستطلاعات. وأزمة الإسكان تتواصل الضغوط على قطاع العقارات، حيث يحذر الخبراء من أن وتيرة بناء المنازل الجديدة غير قادرة على موازنة الارتفاع القياسي في إعداد المهاجرين وسط متطلبات مستمرة بتخفيف أعباء طابع الدمار. وبالنسبة للإجور والإجور العمل بعد الزيادة التي أقرتها لجنة العمل العادل، ليصبح الحد الأدنى للإجور 26.44 في الساعة. تباينت ردود الفعل في قطاعات الأعمال، وحيث يرى البعض أن الإجور المرتفعة تشكل ضغطا إضافيا على أصحاب المشاريع. والأمن القومي، تواصل الشرطة الأسترالية AFP تحقيقاتها المكثفة في القضايا المرتبطة بالأمن، في حين برزت على الساحة الدولية تداعيات التوتر بين الولايات المتحدة وإيران والتي تلقي بظلالها على المشهد الأمني والاقتصادي. أعزائنا المستمعين والمشاهدين، هذه أهم أخبار أستراليا اليومية.

والآن أحبتي المستمعين والمشاهدين، فقرتنا الآن هي الأبراج، وطبعا الأبراج اليوم حافلة بالمفاجآت. رح نشوف أبراجنا اليوم شنو موضوعها، وطبعا أنا شايف في تفاؤل. نبدأ ببرج الحمل. اليوم المناسب لاتخاذ قرارات مهنية مهمة، لكن تجنب التسرع في الأمور المالية. وبرج الثور الترابي، تشعر براحة نفسية أكبر وقد تتلقى خبرا سارا من شخص قريب. الجوزاء، التواصل هو مفتاح نجاحك اليوم، واستفد من الفرص الاجتماعية. أما السرطان، طاقتك مرتفعة وقد تحظى بإعجاب من حولك بسبب ثقتك وحضورك القوي. والعذراء، انتبه للتفاصيل الصغيرة في العمل، فقد تحمل أهمية أكبر مما تتوقع. الميزان الهوائي، يوم جيد للعلاقات العاطفية والاجتماعية والمصالحة ممكنة إذا وجدت خلافات سابقة. والعقرب المائي، لا تدع العناد يسيطر على قراراتك، فالمرونة تمنحك مكاسب أفضل. القوس، فرصة جديدة قد تلوح في الأفق، لكن كن مستعدا لاستثمارها بحكمة. والجدي، التركيز والانضباط يساعدانك على إنجاز مهام مؤجلة وتحقيق تقدم ملموس. والدلو يقول، أفكار مبتكرة تراودك اليوم وقد تجد دعما لمشروع أو خطة جديدة. وأخيرا برج الحوت المائي، حدسك قوي فاستمع إلى صوتك الداخلي خاصة في الأمور العاطفية. ونصيحة اليوم، التفاؤل والعمل المتوازن يصنعان الفرق، فاجعل يومك مليان بالإيجابية والأمل. أحبتي المستمعين والمشاهدين، هذه بتوقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول دائما الله أعلم.

0: أحبة المشاهدين اللي يتابعونا على الفيسبوك، شكرا لمتابعتكم وخصوصا أصدقائنا الدائمين، وطبعا حتى اشتقنا للطرب والموسيقى، فراح نتوقف عبر السوشيال ميديا واستمروا معنا عبر 2000 FM وعلى الموجة 98.5 FM، وأيضا من الموبايل كوميونيتي راديو بلس، هذا الآب تقدرون تأخذونه من الآب ستور وتعملون كليك على 2000 FM راديو، حيظل ثابت عندكم هذا متى ما تعملون، وأن كليك على الأيكون بالتليفون تسمعون على مدار الساعة. أحبتي المستمعين والمشاهدين، نستودعكم الله على أمل أن نلقاكم غدا بحفظ الله ورعايته، مني أنا على العوادي أجمل التحايا،
1: شكرا على الاستماع ومع السلامة.
0: مع السلامة.

0: ورجعنا معكم أعزائنا المستمعين. أو فعلا كان كلامنا عن نتناقش أنا والدكتور على موضوع الأكل بالنسبة لمختلف الجاليات طبعا شرق آسيا. وتعرفون أنه يعني في ناس لا زالت تأكل نفس الأكل ونفس الطبخات, يعني ما يحبون يتأقلمون يعني بالوضع اللي حالي. حتى تشوف يعني بالنسبة للمواد اللي يبيعوها خارج كولز أو والولص, شوفها الناس تميل على جهة يعني المواد المستوردة. ملاحظ هذا الشيء دكتور؟ أكثر شيء الناس يعني تحب تأكل هذا الأكل؟
1: أكيد أكيد, أنا واحد من الناس يعني صراحة مثلا مو كل أكل أستسيغة, مع احترامي لكل أكلات الجاليات وال بس يعني واحد متعود على أكل معين وما يشابه هذا الأكل. مثلا احنا بالنسبة لنا العراقيين أكلنا العراقي متنوع, وطبعا الوجبة الأساسية أو المادة الأساسية الرز والأسماك اللحوم المروقات مثل ما يقولون. بس بنفس الوقت إذا أكو شيء مقارب إليه, لأن تعرفين الأكل العراقي أيضا دخلت عليه أكلات
0: صحيح.
1: من الدول الجوار مثلا عندنا أكل إيراني, عندنا الأكل الأفغاني مقارب إنه, عندك التركي. فهذول الأكلات المقاربة للأكل العراقي أنا أفضلها صراحة. بس أنا اللي يعجبني أكو ناس لا يعني خاصة الإسرائيليين يحب يجرب كل شيء, وهذا شيء حلو يعني. بس مو كل واحد يستسيغ يعني أكلات أخرى. عندنا تدرين بحكم التقاليد بحكم الدين بحكم الكذا أكو ضوابط معينة أكو قيود ما تقدر يعني إحنا ما نقدر يعني. أنا قبل كم شهر كنت بالفلبين وتايلند وكذا, يعني كشك كبير عريض وبي ثلاث خانات أربعة. الخانة الأولى باربيكيو صراصر, باربيكيو جراد, بعض الحشرات الأخرى. زين هذه أسألك بالله يعني أنا شون أكلها هذه؟ يعني قد تكون لذيذة بالنسبة لهم بس ما مقبولة ما مستساغة بالنسبة لي. إضافة مثلا كثير من اللحوم لحم الخنزير أو لحم ما تعرفين اللحوم اللي يعني كيف تبع أي حيوان هذه وطريقة ذبحها وهي صالحة أو لا. ففي ناس لا يعني ما عنده يعني يجرب كل الأشياء يتذوقها.
0: بينما أشوف الأولاد يعني لين ربا وهنا فيملون الأكل العربي, يعني تشوفين ميالين مثلا إلى الأكل الإيطالي, الأكلات يعني نقدر نقول اللي هي طاغية بالمطاعم بالنسبة للسيتي, فما يحبون أكل البيت. يعني رغم أنك تطبخ وتتعب وكذا يقول لك لا أنت صار لك سنين تطبخ نفس الطب, ما يميلون إليه. إذن هي المشكلة التأقلم, يعني من هو صغير يتأقلم مع هذه الأكلات بينما الكبار يبقون على يعني نشتاق الأكلاتنا يعني العروق الكذا الكبة بنواعها. مثلا حتى طبخ الرز يختلف, طبعا الجنوب تقريبا مشابه للأكلات اللي قلتها الهندي هاي الأكلات, بس بالنسبة لبغداد مطابقة للأتراك أكثر مثل الموصل والشمال أتراك. يعني مثلا كثير بهارات يخلون بالجنوب, اللي الوسط وفوق يستخدمون السموكي أكثر شيء على الفحم, هو يعطيك بس ملح ورشة هيك خفيفة. فشوف اللحوم مختلفة, يعني أكل التركي كلش حلو وعلى الفحم وصحي. يعني أكو أمور كثيرة حلوة, يعني حتى لو كثرت البهارات هم تملل الشخص, لكن النكهات حلوة. يعني مثلا واحد بين مدة ومدة يستخدمها. مثلا المروقات مثل ما قلت العراقية حلوة يطبخوها, ينوعون فيها وإلها ناسها. يعني مو كل واحد يجي يطبخ الطبخات ويقول كذا, أهم شيء أنه تكون ما في زفر يعني طاغية بالأكل, يكون هذه أول عنصر من عناصر استقبال الناس لهذا الأكل. عندك الخضار كل ما كانت طازجة وطبعا مطبوخة بالطريقة الحلوة. وجود البندورة أو الطماطة مثل ما يقولون اللبنانيين هو هم يعطي نكهة. شفت أنت الطماطة مع الرز تمن طماطة والفل تمن أحمر, هو طبعا تمن أحمر مو أكلة عراقية. لكن طيبة مع الطماطة أكثر من المعجون. في ناس بيستعملوا المعجون بكثرة في المروقات وهذا يزعج إلى حد بعيد يعني. فالطماطة حلو إذا انحمست، وكمية البصل إذا انهرست مع الطماطة تكون تعطي نكهة بالأكل. الفلفل البارد أيضا وجوده بالبيت ضروري، سواء الصبح بالليل وأثناء الطبخ يعطي نكهة حلوة. تدري دكتور أنا بس أشوف الفلفل الأخضر والأحمر وكذا قبالي فعلا أشتهي أطبخ يعني.
1: المشهيات بالأكل يعني هي والبهارات.
0: مثلا عندك البهارات تكون حب، مثلا هذه الزهرة أو النجمة يسموها، هذه تعطي نكهة حلوة مع الرز. والبهارات كل ما كانت محموسة يعني على النار قبل هذا أكثر من الباودر تكون أكثر بها نكهة. طبعا المطبخ هذا عالم آخر ويحتاج إلى ساعات وساعات، وتنظيم المواد الموجودة داخل المطبخ وتنظيم الأواني وتنظيم كل شيء لازم يكون نظيف ومحضر، وطبعا يحتاج إلى دراية وعلم وذكاء بنفس الوقت. على كل المريض نشهيكم أكثر، لكن تبقى الأكلات العربية بنظري حلوة وطبعا إلها لذتها باعتبارنا كبرنا بهذا المحيط، فصعب علينا نستغنى عنه. هذا كان رأيي ورأي الدكتور، وإن شاء الله نشوفكم على خير.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نترككم مع أجمل الأغاني ونستودعكم الله ونلتقيكم غدا الساعة 12 ظهرا على الموجة 98.5 FM وأيضا www.2000.com.au أيضا عبر الموقع Community Plus Radio تأخذوا من الأب ستور وتنزلوا عندكم يظل ثابت بالتليفون تسمعونا في أي وقت. مني أنا على العوالي أجمل تحية وإلى الملتقى.
1: تحية كبيرة ومع السلامة.
0: وأيضا زميلتنا جمانة تخصكم بالسلام. مع السلامة.